عاد الجوف وعينك مدين في حال الشوكة. ما تنساش بستاح وهبرة بيخيط الله الأروى على ريوس الموج الرعد سنان دليل تيتلاحوا البحار وضربواتوا البابورات الفينو اللي كيصفروا بين البلاج الكتاف والحاشية الصوابع فيهم تنتوي البليجات بالفراك من الأيام دي كنت زريرة بحيث كتفصل اللحي والدرجل ملفقي عاد الجوف وعينك مدين في حال الشوكة ما تنساش بس تاح ويبرا بها خيط الله الأروان عربي على رئيس الموج والرعد سنان دليتا يتلاحوا البحار وضربواتوا البابورات الفينو.

قاعد الجوف وعينك مدين في حال الشوكة. ما تنساش بستاح وهبرة بيخي يطلع الأروى على ريوس المواج الرعد سنان دي لتا يتلاحوا البحار وضربواتوا البابورات الفينو اللي كيسفروا بين البلاج الكتاف والحاشية الصوابع فيهم تنتو البلجات بالفراك من الأيام دي كنت صغيرة بحيث كتفصل اللحية والدرجل ملفقي عاد القوف وعينك مدين في حال الشوكة ما تنساش بس تاح وعبرة بها خيط الله